Sabrina Carpenter, Espresso, avec Fight 97 Bay. وين هو كان وقت بي بريكفست على 10 مياك دولود وتنتكلموا دوار الأول كان تالجورنا تندرجي بخفنا مساجي ومارتشفيت مساج بارتكولاري فين هو سلاحي كل انتخنا أرى تهايلايت تيني نقا جيش منو تكولوش دا تخنكم ياك خيوج بوكس غور دانش في خزوج كلمة بارتكولاري كم نلمناه وما اميزنج المنوفت تيو

تشيرين سافاير ويك فوق 97 بي بونجو وين ويكم بي بريكفست الاثنين في الوضع دي صنوف سنقسين 5 منوتي بها لسال 30 جراد التمبراتور برا افتكر زون فلشكون المهدي كلهم هتنحس كوازي 40 جراد 39 جراد سيلسيوس هتكون ادت تنحس التمبراتور ام برا براتي تلاو لها فنا رترات بها لسا تا ارتستي دفرنتي لي they are in tip top shape تايد لي ايوا التمبراسي نروها كش ترانا عرايا بزو باري داي قبار ليه البروبلم هو منو ما داو النيس و جيني شاتي بيرن في مخي بخالي سام خفنا speculation لي ام الفيلم تا دي Avengers الجديد يجي فيلميات دوم وكل و كومبيناسيوني تلا علي الاول تلا لي تا جو كيري جو لي عندو end of beginnings عندو او حفنا وقفة 97 بي و انك وكل ستيف هارينغتون دا Stranger Things لسا ساتور برو داني اتريبت ايسو تورجي من الاخر دربة لراني خسسا دا سيش ابديت نيت تدر نعرز على الفيزيك تا هوليوود تا سوبر هيروز دي ومبعد كومبيراتسيوني نسكول نعرك تا لسفل و يطلع لرترات very very very similar فيزيك إما تا روبرت داونلي جونيور اللي هو الاستس التور وفيامنت اللي عملها تا دي آين من بيكس دي كوشن تايت خانراو الجوكيري بارتي من دي افنجرز دجا كنا لسي دي سينك دي رايتا بروبيامنت جو سبايدر مان براند نيو داي لاست فرايدي فيلم تا البليخ وكل جيل نحسب دا شيء تا داش سبايدر مان تخلص 10 مليوني 100 مليون سوري

ام كي كريستال دي اورا وقفه ان 97 بي بونجو وين وكم بي بريكفاست لاخر واحده من عندها هالي كلش في ديفيد مالي اكثر انفورماسيون ادوار شكونا وات داي فوق بي 897 بي اوفيشال انستغرام بيجز اوفيشالي تاعنا وكوفيمنت بي او بي دوت كوم تو تمتي باش تشارجي كل لوك تشانس باش تربح معنا ان جنكم ياك بروبيو هذا الاستسكين بي 6 و 10 تاع فلوادو تشاو تشاو هاف ا جود داي هالك ما بنسمبونا لسه

Dance the Night, Dua Lipa, تقدر تنساف جوا ابيزا تقعد تفتت لكم اصحابه في كل حد ناس بكل بزون ديك الضربه ديك السفره ده ضربه امور بيزا ام ام سما تابو شي جيب ديك الجزيره سوا ام ينا اللوم و يوم في الدفرنتي مس سولتو اكيد دان الويكند كان حفنا فيستي الجو تشيلبرات في وسط ميرا نتشيلبرا الفيستا تاع سانتا لينا بكر كار اللورا اللوم لا دا تالفيستا تكون معروفه فالا اشالاتها ام فاتي الفاميليا باليسا ينصابوا المليحة الجورنا تالبهر ينا تلم اوفيامنت هريت نجي انزام الكوفتي تالكمبانية ازدا ازا تامن بوارا شنو

0: Silva Bumpa on tonight. كيف دلوقت دقوا لوف سيناريو كل نقسم شها جماعكم البرق في العشية أتخمر نبروفا نعمل في التلجيم ميك هاللي نايت لي أثناء ملجا جما طول الصيف مش نبلا في الباربيكيوز ونقول بسمها نايد لكم بعمل في التلج ويرك هاوت واللوم بالكم نفلح نتشعلع مش بتشايت لا بالتالي نمشي أصلا ثمان تلقيت من جسمه من نصرش نفهم شنو يجب بمزومة منطلو بتلين السيتواسيون دا التنفة مبرا أبارد من ايك أوليفيا دين وانكا أد شيرن جينا
1: 897 Bay Casino Malta St. George's Bay St. Julian's This summer head to Jumu Restaurants at the Hyatt Centric Enjoy a mouth-watering barbecue buffet every Friday and Saturday for just €30 per person, with complimentary parking included. Call now to reserve your table at Jumu Restaurants.
2: Santa xata tajtni, imma weġġajt?
3: Le, uwissu s-senomen.
2: Ekku, l-Atrium, għal-kollox jissibu.
3: Daċxar biskontijiet sa 70%.
4: Libriħel u online.
5: Il-premju għall-arti reġamana. Zur artscouncil.mt għal-aktar informazzjoni u biex tissottometti xogħol artistiku favorit tiegħek sal-ewwel ta' Settembru 2026 f'nofsinhar.
6: When a catastrophic storm threatens a high-speed train, two fearless stewardesses are the only ones standing between disaster and survival.
7: Tell it to me straight.
8: There's a Glamazonian Express headed directly into a massive storm.
7: Now tell it to me gay.
9: Ah!
6: Starring RuPaul, Stop That Train. Now showing at Eden Cinemas.
10: There's something new for the little ones at the Eden. Our new soft play area is now open, designed for babies, toddlers and young kids to play, explore and have fun. Because at the Eden, there's something for everyone, no matter what the age. Find out more at theeden.mt.
1: Bay weather.
11: With Smart Effects. Comfort for everyone.
0: Temperatura għolja ħafna bħalissa ekif tinħas daqs 38 gradi Celsius, apparti minn hekk il-lejla tinżel għal 26, UV index ta' 9 llum, importanti bħal dejjem, ara li tagħmlu issamlok u kemm jista' jkun tixroblu lil mallu.
1: Yeah,
11: You're listening to David Malia, 10 till

بيلعب فوق انا دي 7 بي واكثر كمين كنت نتكلم دوار التام وكيف داون لخر جمعات كانت كنا جانت شمشين بسو تمبراتوري قولين ازدا يدر اللي في الجانت اللي جايين يف بوسيبل منت سنكون قدن نستنى وشفتي تخل بالتاشتة في لخر سنكون قدن نهدفت التبريك سينا الصايف فيرا منت وجوب لما تلقى كنا دي كده شي تبريك زعيرة كنا نقرأ شتها تلقى سنكا البيانت يهدفت الروح يبدو يبرباراو على الحريفة استاذ تنسى تتخبط

0: مونت اي ام اي واحده من ترو باك سنور متاعنا نيد يو 100% ذات تدقوا لي اربع كوارتر ون اوف سنار جود افترنون
1: وقع ما زجرات
0: ما مش ابوستا جاي بيهنا مش ابوستا
1: عادنا كيف نبدأ الشو لو ويل دايبا
0: ايفا نسكو سارو
1: ارجع ما شاليش المايكروفون
0: ايفا
1: بايت بلا اكسبرسو عشان بطل فين اني سيايدو اكسبرسو مش كلها سوا اما اللوم سمايتا او اسي الدراست
0: الدراست
1: اكس او اي اكس يا كلمة كبيرة يا اترا كبيرة prominenti هافنا متى جزن بيو silent اكس
0: اكسبرسو
1: اكسبرسو
0: و تسال تيدرم شهاج هيك ترجع تسمح حلو مز بسبي
1: مش عطلي ما نافش ندور فوق
0: تيقلو سماني ده الدار بوهرة تايدي اكسبرسو مش اكسبرسو من فيجيبتا دل اكس

0: واحدة بالجودة تاعنا من الألبوم جديد تاعها تاع أوليفيا رودريغو يسمى Stupid Song على 5:06 minutes تدور نفس النهار.
1: Good afternoon, all would you rather إيه شتي بريفير تكون موها الجوليفت ما تلات كليب مشاربين يوم ما تلات منيس لي يرهو الغاز
0: يرهو الغاز
1: انتي بريفيري
0: بكاين ين يكل نازل سوا ام على أفاري يتفند بيش نكون داقشين أموريستيكو نحسب نازل تال ليرخو للغاس
1: يا
0: إما سنة أنت تسمحهم تسمحهم أنت يرخو للغاس وديما
1: الستينكي
0: إيه الستينكي داوك
1: سايلند وديدلي
0: ديكو ديك ديكلار ديكلار ديكلار أرى ين يكالي نازل سوا نحسب تال كليب ومباتي اكتار تفند the same thing to do the same thing to choose قال شيش كليب كليب يبقاو إما تال بيرسون لك لوكورد لوكورد سايلنس خالصو لي شورشين وكل خاطي يرفو للغاس قديمك فستة تعمل جو تاك الليفت يفير كان هو كان كان انش تازل كيكو كي
1: السينا الكليب عندنا قرى تبزا منهم في السنس كيف نسينا في الكلب وجبري مونه كافي مع الكلب نكالما
0: كافي مع الكلب
1: إما البيتو كنا قرى اسني أبريهنسيف في سسين الغاس الغاس
0: أشني يسو
1: يكونوا كيلو شي نقرا زيت
0: لا شي تبرجر إيفا فيرا لقوة لقوة كومبينيشن
1: ينا لي خرج بيها من نيش سنة نزل
0: من تسعة عشر في من تسعة عشر.
1: لا سيك دش داري من تسعة
0: عشر. من الديك شو ديرا داري دي. مش هيك كده جديد. أرى إب أيد إنه واحد هرا جاي للوديرا ده هيب أو يبطون ما.
1: وديرا ده شو بريفيري؟ تكون مو هالجولي وقت ما تلات منيس ما تلات منيس لي يرهولا الغاز يوم كلا جولي وقت بتلات بكليب مشاربين 9900897.
0: بيرفكت الله بديت ترافيك ورا استنينا في 3 دقايق أخرى.
2: Big family, big celebrations, big memories start at Lumi Malta. From birthdays, anniversaries or reunions to baptisms, graduations and every occasion in between, Lumi Malta brings everyone together with incredible food, beautiful views and unforgettable moments. Make it unforgettable. Visit lumimalta.com.
3: Healthy pets love Lily's Kitchen, where we make delicious pet food the natural way, with proper ingredients like fresh meat. So visit Sherry's Estates in Bournemouth or sherrysestates.com.
4: Are you back to school ready? Talira has it all. Stationery, art supplies and more at budget-friendly prices. Talira.
5: Eurospin, a shopping experience designed to be so clever, so good. Visit our stores in Mostar and Marsa.
6: Mighty tasty, mighty nuts and snacks, mighty good.
7: Ready for another hot summer? Kassar Air Conditioning Systems has you covered. Get the latest Artel inverter air conditioners today. Don't sweat it, just get it. CAS Santa Venera.
8: Love at first sight, first date, first kiss, first time you met the parents, first dance. Now you're looking for your first home. Take a deep breath. At Plan Homes, we help first-time buyers. We help you find a property that's right for you and for your future. It's why we're not called Plan Houses. We're Plan Homes. Visit planhomes.com.mt.
9: To really wow Hollywood, the Minions need to find the perfect villain.
10: That was perfect!
9: But messing with monsters comes with a price.
11: Don't be scared, though. They're such good guys. Just try not to look too delicious.
9: Minions and Monsters. Get your tickets now at edencinemas.com.mt.
12: Traffic.
13: With the Atrium. Summer sale now on.
0: Għanna l-pik ta' traffiku kif iduqqu s-sitta niqsin 20 ta' warnof sinar, miliet nara naħata fuq issa timmarka aħmar fuq l-issa ta'ra t-nireferi għal-triqbur marrat u għanka f-tizzajra Kennedy Grove, direzzjoni sejrin għal-San Paul il-Bahar, kif għol xejn inqas triq l-arbiel u Mikel Anton Vassal li kem għal-Pembro kif għol għal-San Ġiljan, issa tinġema sew traffiku li naħta l-balluta u kol kif taqbis l-balluta ta' San Ġiljan t-nireferi għal-triq George Borch Livir, triq Michelangelo Borch kif ukoll triq San George, specialment triq San George, fidaw sew dawk ingħati jekk possibbli, kif ukoll kif taqbeż l-iskej park tal-imsida, specialment triq reġjonali direzzjoni għal Marsa Hambrun Bypass li dawk in-naħat xoħob blok pass soltu, direzzjoni kemm għal Hambrun, kif ukoll għal Marsa mal-aktar meħel sew lejn il-Malsa Aldo Moro u triq Diċembru 13 u miljet nara tal-Barrani grazzi kbira Marlon għallinna li kienem ħabta naħta triq il-Barrani zejtun direzzjoni sejra lejn il-Sawt it-timmarka kolla ħamra full istatana grazzi kbira Marlon jekkem xie traffiku ma semmejġ dal-ħiniet let us know 99-000-897
13: Ryan and Gail 3 till 7 with the Eden your summer entertainment destination

0: قصروا 8:10 الوقت. هوم جرون ذا ترافلرز ذا كادز بيها فوق بي هوم جرون وذ جيك كشكيري اون بي اكو امي جاي في استوديو من ايش واحد يكو دتنا يلك لك يصير كل دا شيء تا ارتستا جديده ميا لانسون معنا في الاستوديو كيف احنا ميا رايت رايت
1: اجيتها
0: طب باش نكلمكم كلها اتنا راك اتنا راك اجيتها تاينا اسمع انت هذا كيف ريش تو كول لوور ريليس تياك اللي كان لك فيدباك فيرامنت طيب دوارو كل وش فيرامنت سوبر كونتنتا
1: تال فيدباك و تال سابورت كل اللي تتوني فيرا فيرا اس بريتنديدا
0: هاك هاك ريليس تال جن و كل برو كوك هلك تايدنا فور ايفر مور فوق شيشيني الديسكا
1: ينا الديسكا نملي تستنتربرتاتي انتربرتاتا ħafna modi differenti. Imma jiena l-skop li jihdu n-nis huwa hija storja ta' imħabba bejn ġismin n-nis li għandhom relazzjoni tkun li tkun ġenituri ma' tfal, familja, ħbieb, relazzjoni romantika. Il-messaġġ li tgħaddi huwa li dak kollu li jiġri xorta tibqa' tħobb u tissapporti dak li jkun.
0: Forever more, imħabba infinita, l-imħabba li ma tmut qatt, lej dawk in-nies li tkun tħobb ukoll. U minn huma dawk l-artisti li verament jinspirawk u kellek tagħżel jekk xi artisti tgħidha vera jogħġobni jew inkella niġi influwenzata minnha, min ikunu?
1: Palissa Sienna Spyro, Umula Jones, u anke Beyoncé jinħobba ħafna u Adele, dawk palissa l-iktar
0: jinħobba. Emna, u kuk għalli nsaqsi għek xini l-ikbar ħolma li għandek, kuk tajtek għadam dawk il-ħolm li dejjem toħlom dwara, xi tkun?
1: Naħseb l-ikbar ħolma ovvjament li kolli diski li nsemgħu ħafna minn għand ħafna nisu. Ovvjament ikollu xi hittek, imma li dejjem xtaqt li ikolli li nkun fuq palk kbir li ħafna nies jarawni. U li mmur xi turek vera
0: l-ħolma ta' kull artist, l-ħolma ta' kull artist. Isma' minn hawn ftit jorma Mija Lanzon ser qed nilagħbu wkoll il-logħba Would You Rather biex naraw daqsxejn ser tweġeb Mija u nsiruna fuqha daqsxejn aħjar ukoll. Qabel xejn, The New Victorians u Lapes.

يهرى من دوغ راري تستلي إن دي كنا أرزايرا ما نسوا بسواهدة جديدة وكل كريس كريتيان دي كانت بليتس أغينز دي وول فايدنا ريسون بيها الوقت هوم جرون اللوم كانا بروغرام باكيات في فلوريس يا سكوبرينا بحفنا ريليس جودة فوستو ميا لانتون كانت واحدة من الفيناليستي تا The Voice Kids سنة الوهرة وهيرجت لوه سنجل تاها وفرامنت كانت تجيطاتا وكل فرامنت تقستايتا ونكو يكنت فورسي تلفت شهاجة سيرت كنت استاسيقوي داك كلو لجرا فوق السوشيال ستانا الازيات تارد دين الجمعة برو قبل شيء قبلو قدين بوهدا من الفيناليستي رينا في المولتي Eurovision Song Contest وكل كالسي بورج لتا Girl Breeds